0: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمسة رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab wahin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bagi Rifa Nafis, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.